إليان إلم يغض مرة ذرين سكوذ إمس بطليان ذوي ذي ديكراني وكنا السكنون إذورارن الخير ذوامان أثنى رند إذورارن تمس دلاز الحكومة أكذتي شمار وفانثاي صغاري قبيلين السيرفيس إدير سن أمي قفافن إوكنا السفغن النفض الحرمان إلى حساب تيرجنسن أما كني سينا لونسيان القرايات وخلال الأقدار السفغد إموسنوان ماذي ثمورتنا تخسار أيد السفغد زليان سكوز القرايان إقفغان وذافون ثبنا غفطة عرفتا كتين سلم أسقواس مزورون والمود سلمذني ورشت حذين الله يحثنا على الجهاد إواك الناس كثامورت أدفان ذقسي زرمان أريويني غرفان أندقضان دي لأفغانستان أكذ الباكستان نيغاوان وقيذ لكل انتغيوليث ولاد بالخادم حشاكم يغالي تمسليسي اسمني قبيلين أما كني رقزن كفان إتقالان إرنو ذاكن ثامورت القبيل تعرف دين سلمت يوغي غاذي من ذاكني قبيلين أورلين دعرفان أورلين دين سلمان

غالي تساوي غير الحباس ولا ذويذي تشان رمضان أكو ذي مسيحيا أمرور يقول ران وقلمون صدارا فو تشامار أذي يحكم للوف نيزمة ونتمورس القبائل ذي 2001 أذا فوي وثار صغفي المزيان قبائليا وغير 127 كتوان غان زلولو في كتوان قفن لفذا إمير يزيد سردوني أن غلف النمور دخل الناس ذاكن مصيني صدى فوايو وريز ضرارة بليلي فوايو يقطعان مدوي ذيك تفن لحكم سيس واصون دو أرسا إقلان ذا حركيذ بوم ديان ذا بنبلا ذا شد لي ذا علي كافية ذا ضرغو لك ذا حمذو فايع ذا بالخادم ذا بوت في القيقة ذا نحناح إقلان ذا لي فوايو ذا كش دي مدوكاليك يزيد زرهوني وما غيرش نتفسو التفركان تذي زماوين

أذفو نلزاير يفرح طاس سجمين غان الرش قبيليين إمي صوّل أدي سوجد دي فرنسا غينو ميكس ما لاني دو لالجيري ون فرنس أيني تغيظنا كذكران نشنين تمورت القبيلي كتسكين خاص ما إلا مرتو عرض نارا وإذا كني زعمان حساب ذي لي فيلوزوف بوت في القيقاين غثر ونغ نثني روحنا سر تجميل تفتخت صارتك خدم.

جديد للصعراوي أميالتي كلت سيكين كراني قمقو من سياقي غورنا أما كنت سوثليث نطارف في قحواجن أفوس نتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد أسو من زوني ناير يوكن القبائل السويرق من في كلت النظام خالد دوميا ولد علي الهادي حناشي حمدو فايح كراني شنايني كاثن سدرين تفردا نزان غير عيناني تسوفرا ويدي دان عيناني يفان السوق نسن ماذا ويدي دان مثمس دوالي مستوفرا إلى قد زرن داك نظورنا طاس تمورت القبائل

راج ياسكا ذا الناري مسمارن يتساوي الدلاوي ذي كرهن القبايل يرابوت في الحقيقة ذا سلوين القدر يورا غميس الشروق في تلابان يميورارن يقويد يميورارن داتي تشومار يخص كارا ديرنو بالخدمة فوق الراج ياسكا غا كنا تقرز ماضي ماذا شناينا إقلان دا مقراني مقراني يوغيان غادي فرو وراريس يتسكى ضاري

تيزي وزوق خام نيدلس مولود مع مريا مسؤول دالي الهادي اخدي ميسي شباوي نحناشيا يغالي تمسليا في صدام حسين اف قدافيا اف فلسطين امريو في غادي يصفض اسم المولود مع مريا غادير وين الامير عبد القادر دقم كانيس اخام نيدلس دي تيزي وزوق اخدمي الفايدة نتعرف تاك تنسل وما تقبيليث يرتسرت في روارو ريس لاني شنين تقبيليث ورسعينا نغزرف يوكنت شنون دينا أما عمور عبد النور أكوذ فرحاتي مزيغني مولا ماذا الشاب خالد أكوذ الزهوانية سي مليار نيت نتقابلني وكنت دسنا شنون بوت في الدقيقة ياقيا أمثي مرثنا رسول أندي قوها غذني

دفلو الناس أكد ورش نتفسو التبركات إنييد كان أفويد مازال تزالن أفرحة مزيغني مولاق أفي مسدوراري دي سلولن أنا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكو راجونا ديو غالزونصيف مورثني قبيليا سوزارتي قبيلي سوزارتي وغرف أقبيليا

سعوص وش مضي سمس ذي قوليه ولنيني كمزلوغ ذكر ابو سن بسكوليه رايك تورث السيث سكروضة يا ابو هاد تنجاكي وثن تقشيشت

شسين أوطل شمدة روض حسن وا أكا كان أبرر أرياش ثلاثي السيث يد كان شنور نو أكا الماسة صبحيث أكا كان أبرر أرياش ثلاثي السيث.

إذورارنا الخير ضوامان أثنى رند إذورارنا تمس ضلاز الحكومة أكدا في شمار وفان ثايت صغاري قبيلين السيرفيس إدير سن أمي قفافن إواكينا تسبغن النفض الحرمان إلى حساب تيرغنسن أما كني سينا لانسيان القرايات وخلال الأقدار تسفغد إموسنوان ماذي ثمورتنا تخسار أيد تسفغد زليغن سكوز القرايان إقفغان وذافون تبنى غفطة عرفتا كتين سلم أسقواس مزورون والمود سلمذني ورشت حذين الله يحثنا على الجهاد إواك الناس كثمورت أدفغان ذقسي زرمان أريويني غرفانا داقضان دي لأفغانستان أكذ الباكستان نيغاوان وقيذ لكل انتغيوليث ولاد بالخادم حشكم يغالي تمسليسي اسمني قبيلين أما كن يرقزن كفان يتقالان يرنو ذا كن ثمورت القبايل تعرف كن سلمت يوهي غاذية من ذا كن قبيلين أورلين دعرفن أورلين دين سلمان

يغال يتساوي غير الحباس ولا ذوي ذي تشان رمضان أكو ذي مسيحيا أمرور يقول ران وقلمون صدارا بو تشامار أذي يحكم للوف نيزمة ونتمورس القبائل ذي 2001 أذا فوي وثارس صغفي المزيان قبائليا وغير 127 كتوان غان زلولو في كتوا عقفن الفذا إمير يزيد سردونيا أن غلاف النمور داخل الناس داكن ما سيني صدفوا

زر ولا كذح مذوفايع ذب الخادم ذبوت في القيقة ذنحنع إقلان ذلي فوايوم إذكش دي مدوكاليك يزيد زرهونيا وما غلاش نتفسو التفركان تذي زماوين.

الوطني دو لالجيري اون فرونس اين يتغيضن اوك ذكران شنين تمورت القبائل اللي كتسكين خاص ما الا مرتوارض نرى واذا كني زعما نحسب ذا لي فيلوزوف بوت في القيقاين غثر ونغ نثني روحنا سر تجميل طف تختصار فيك خدم اسو من زوم نينا يرى 2007 بوت في اللقاء هكاد دينو ميكس ما الجزائر ثمان نخفني ذل الصعراف اميالتي كلت سكين كراني قمقو من سياقي غورنا اما كنت سوثليث نطارف ثيقو حواجن افوس نتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد اسو من زوني ناير يوكن القبائل الثوير قمني في كلت النظام خالي داتوميا ولد علي الهادي حناشي حمدو فايح كراني شناين كاثن سدرين تفردا نزان غير عيناني لتسوفرا ويدي دان عيناني يفان السوق نسن ماذا ويدي دان مثمس دوالي مستوفرا إلا قد زران داك نظورنا طاس تمورت القبائل

لابن يميورارن يقويد يميورارن داتي شومار يخص كارا ديرنو بالخدمة فوق الرنج يسكرا كنا تقرز ماضي ماذا شناينا إقلان دا مقراني مقراني يوغيان غادي فرو وراريس يتسكى ضاري السيخة ضاري.

زي وزوق خامني ذا لس مولوذ مع مريا مسؤول دالي الهادية اخدي ميسي شباوين نحناشيا يغالي تمسليا في صدام حسين اف قدافيا اف فلسطين امريو في غادي يصفض اسم المولوذ مع مريا غذير وين الامير عبد القادر ذا قمكانيس اخامني ذا لس دي تيزي وزوق اخدمي الفايدة نتعرف ذاك تنسلم وما ثقبيليث يرتسرت في روارو ريس لانيش نين تقبيليث ورسعينا راه غزرف يوكنت شنو ندينا ام عمور عبد النور وكذ فرحاتي مزيغني مولا ماذا الشاب خالد وكذ الزهوانية سي مليار نيت نتقابلني وكنت دسنا شنو بوت في الدقيقة ياكي امثي مرثنا رسول عندي قوها غادي

فلو الناس أكذ ورش نتفسو التبركات إنييد كان فويد مازال تزالن أفرحة ثم الزغني مولاق أفي مسدورة ريدي سلولن أنا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكرا جونة ديو غالزونصيف سوزارتي ثمورثني قبيليا سوزارتي ثقبيلي سوزارتي وغرف أقبيليا